ألو كما تسنان تسنان كرمان كاسينا وكما تشي مخنار طوينا كام بيوت كوينا كما برينت تا كراكي نيا بني واكيم سقل قلم بچتا باتون كبسيني كدنا كام بما كيب توي كلنا كل جناك.